أنتم صلاه وإموسي، وبطني أدلاه وضوء دان استغفار. قلب أنتم جليسة، وبطني أدلاه بردعة كفادة الله سبحانه وتعالى. قلب أنتم مراسة ككورنان، وبطني برشكر dan bersedekah. Kalau antum merasa tertekan, ucapkan la

واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن

0: واتبعوا لم يجدهم منه وولو وولده إلا خسارا.
1: Lagi sekali biar sempurna.
0: Wattaba'u man lam yajidhu.

واتبعوا من لم يزده مال وولد ماله ماله وولده إلا خسارا ومكروا مكرا كبارا

0: واتبعوا من لم يزده ماه
1: lagi ulangi
0: واتبعوا من لم يزده ماله
1: garis ini
0: ماله
1: وولده

0: مخرجكم
1: مكرا كبارا
0: ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تت
2: laknya panjang juga sama dengan lu kok
0: وقالوا لا تترن آلهتكم ولا تترن
2: nawad dari sini
0: wala tatarun nawadda
2: naknya jangan panjang langsung wala tatarun nawad nah gitu
0: wala tatarun nawadda
2: iya mungkin cukup dulu ya masih ada waktu sudah habis sampai isya baik nah sekarang ini nanti siapkan untuk pertemuan berikutnya insyaallah masih nah ini masih tanggung tadi itu nah terus sampai sini ya nah sampai sini sebenarnya jadi biar dilatih dulu mudah-mudahan bisa mengkiaskan yang kita belajar saat ini tadi ke ayat-ayat lain huruf-huruf yang lain mudah-mudahan lebih nanti lebih cepat bisa mengkias ke ayat-ayat lain. Demikian dulu kita tutup sama-sama dengan membaca Sadaqallahul Azim. Baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bijahil Qur'an wa hassin a'malana bizikril Qur'an وبيض وجوهنا ببركة القرآن وارزقنا بمعجزة القرآن ونجنا من النار بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن الله الكافي ربنا الكافي أرصدنا الكافي وجدنا الكافي لكل كافي كفانا الكافي ونعم الكافي الحمد لله الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة استوى اعتدلوا صو صفوفك وتراصوا زدت الخلل بين التسوية من تمام الصلاة. الله

أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحياته. السلام عليك أيها

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
1: تحياته مباركة الصلوات. السلام عليكم.

اللهم أنت السلام ومنك السلام إليك يا عبد السلام فحيينا ربنا بالسلام واسكن الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا يا ربنا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات، استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. الله بها يا الله بها يا الله بها حسن خاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن خاتمة، يا الله بها يا الله بها يا الله بها حسن خاتمة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قبل الله منكم.

0: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh yang mulia ini kita semua diberikan limpahan taufik hidayahnya hadir melaksanakan kewajiban ibadah salat subuh berjamaah dan disertai dengan kajian taklim pada subuh yang mulia ini. Insyaallah dalam kajian kitab Risalatul Muawadah yang disampaikan guru kita Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sebelumnya kita berniat untuk i'tikaf, berniat menuntut ilmu selama berada di masjid ini. Kepada Al-Habib Hasim bin Syekh Abu Bakar, disilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Al-Fatih lil-'ughdi wal khatim lima sabaq wan nasir al-haq bil haq. والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وانحام الملائكة المقربين اللهم أغننا بالعلم وزجنا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمنا بالعافية اللهم ارزقنا من الدنيا والمشرب وصافي الهني وهاب الغني سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لدى كل حرف كتب أو يكتب أبل العابرين دهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ففتاه يعلم تهانة فتن قريبا مبينا يفتاه يعليم قال المؤلم مسلم سليمان شيخ الإسلام كتب الدعوة والإرشاد لحبيب طلاب العلم محمد حد في تعليف رسالة المعاونة إلى أن قال رضي الله تعالى عنه فأنا به بعلمه في الدارين آمين رضي الله تعالى عنكم أجمعين

0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر
1: الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله
0: أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا